ايه كناك بتوك مسك مو او تنش مو او تنش مو زا مغنان دي ميغو جيو تمسكو زا تجي وانو ايفلين ايفلين بيني تنغنو زا دابتا كي كو ينجا ماك مانو مانو بيلو ني لا بريباراسيون دو لا بروميير كومينيون او دينا كان مستان اوت مناشتان كو بويش ويتمو بنينو زا تي تي بيت شاكسن دايك مهنه جنيان Il dit que une préparation de la communion. Et mais préparation de la première communion Tji nahmekcha eskane meno osni wan swa simogna ni na osni wan shaine o bedman e mon as no toa ni hno e pon osni wan la premier communion ne ko tout moi nat mes la no e pon da ba gote se hab tip no e gone po ni ga bonas to no e tas mes yo ni ga buyan ko na jet ton toa pe tout

شتي مونو ديجيتال نيونات تشنتا وتش بتن ما تشمدو وين كاتو داتاك نيشويت ما تشوان ديجيتال مونات اكوتي انو كوتني تشوان كاتابوين دماك نيكيش بتن دماك كيني تبايحنا وين تابو وين كان استواب تقو تيمون كامينو كنا نوموشوم ويكانش نات تمكيهي مياغني تيبت كاواسيوت مش توينو تشيو إنارو وين كاينو إيمت نو كتو إش بتين دكو تنيون ماك إنو تباج مونو وين كاينو إيمت نو كتو تيابو تاديش تيجي إنو دوتنا توتواسي ماك نو كتو إش بتين مات شنو إنو إيمين أكوتي دين نو تين مش تويبن دين إنيون كايش بتين دمك إنو إيمين أكوتي دين تين استتاديهين que te pastamen kwesiben inut sendemon de tepetayan skat kaminwi inutu chinano wikuno entamax tanyuno we mochu wikuno entenano steimono.